السلام عليكم انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امید دربدے شتول برات لنچ پش مزیدار بالکل جی گبین جبینا روجول خوشالا ٹھیک ٹھاک ہے دسر زمون پروگرام سوک موری

يلك يلك يلك واركا ولا زيلك دلا وسواركا زيخا او كان زي وسلا وسواركا انسر يخبلي دسيم رولي اي هاي هاي هاي هاي هاي هاي على كاغا بلا خو خاباش ولا قول ما كي ترور خو خاباش ولا وي وي فما بيسي ماني سي وي زدا خوده در ازادا پارا گاڑی گم يلا قول ما كي ترور دا خو خلق خلق لاسي واركيا دامازي صرف دا ازدا کا سوانكس پاکستان.